أكبر تو مي أكتر إكشي باس أو شو شار مي غازا شير إف إم ريمبو شانل ورا زليا سا سات ورا تيس مينتا بوليوود سانجيت سفر كارا بري توم كاسا غلانغ برتون إيك فاوت يو كار أكبر نو بوليوود سانجيت سفر كارا بري أيزا مي أشا ديك درشا كاتشي أني نيرماتا شي بدل وليتا جاني پدا چیر تنچا پدا چیر وارار اڑپی شیفون ساڑی میجیسٹک آؤٹ ڈور شوٹنگ کارزاک لگپی کانیوں آنی گیتا دیلی ہو منیس مڑیار بالی ووڈ کنگ آف گلیمر کرن جوہر آئی چا بالی ووڈ سنگیت سفر کارے وڑی جانن گھویا تنچا سفرا بدل کرن جنا اپلیا کریران سروات کے لی تنہ سنگیتات ایک نویت رنگ آئلو کچھ کچھ ہوتا ہے یہاں سینماتلے جتن للیت ہنچے ہے ٹائٹل ٹریک آئکوں کوڑنگ آوڑنا तर या खिणाक ऐकूया त्याच फिल्मातले हे गीत उदित नारायण आणि अलका याग्निक यांच्या आवाजात.